0: جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: حتى الكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
2: حتى الكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول
1: جازولية

كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. تي يا تي تي تي في حومه كارتي دارجي مصغر كنحب لارجي في راسو كانو غاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لا باج وهي فين افونجات قعدو كلكنو فراجي والباقي كاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كنحب يعيش في سلام ضربه بدقه للراس عجزير في دلك الراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشه مره قالو

منكم كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي عرج الله بوز تعلمنا ألف حشوة كالبيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفى يامات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفضر له القانق يحشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفرفة ولحنش علينا تلوة داروها بينا هادوك لارجعوا البيضة كحلة طحت علينا محنا وحنا يا صغار في الله شفنا ديسان درها الإنسان اللي قلبه كان بارد والله ما نسيت يا مترصاص لك فني لي مناص لان باسي دي قلاص يقعد في الراس اي جامي نسي فاسي مالغري تو كبرنا لو كوغ لا بالا تيت ايسي اون اوبلي باسي راسين كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف tout dans la cabeça كل شراو في الزليف زليف زليف tout dans la cabeça كل شراو في الزليف زليف زليف tout dans la cabeça كل شراو في الزليف زليف زليف tout dans la cabeça كل شراو في الزليف

جازولي ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولي ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولي